الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تيادة تهان ملائكتمو يا الله Yang Maha Agung lagi Maha Lembut. Tiada Tuhan melainkan-Mu, Ya Allah, Pemilik Arasy yang Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan-Mu, Ya Allah, Pemilik Langit dan Pemilik Bumi, Pemilik Arasy yang Mulia. Wahai Tuhan kami, berikanlah keampunan dan berikanlah kerahmatan, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk buat kami, dan kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Kurniaan. Amin Ya Rabbal Alamin.